0: kwanak liko almas rani ke shikari bebe ya
1: hogan tkal khana andre arik indil pal li nalepain ho shahultika nakak ere tal nakla ojo poyenam truk takak ekib sa ahl pikyal ho sa kwan su takwik anikabin kinesh nashukwa kanabin di khusuk li khusek angelas kurush taupal shkiala lil parkuan li mahelal chochikul mank ما أشتاو تكون أخت أحكي لي ساخ تلوم بساخ إشقال ما ساليش تلبال ما رخصاليش شوام إشنا بيخ تكو بيخ لنا كوي ربي بكيال أنخلاح كوي رو ناك تختا كوانق لي آتيناك شبات بال كارو جو جي كول مانك ما خو كان تقال ما رخشا جو بال بيل آتين بيجاكو ناك جانا جو بان جاك لي آتين نات شال سيكوان ناشك أم تخت أحكي لال أنخلاح كوي رو شسيك بال شبئيل لي قسوك بيجال إنك آجال ساكوك إنك آجال شتاكو سنجلب لي ألالك أخول بيخ تنتو كحكوي شتاو بال رو باركوان لي مخلال لي رايلال لي جو كيش كول بال ري ناك جي خو كان ماك أخكوي جاك لال كارونا كل من أنا أخوان تروح تكحول تكاره هنا بيخ جوكو بيخ بجال لين كل من أنا أخوان نقل على الكحول بيخ منكش تيتا تشيك باركوان ليش أخكلال جوكي تشيش كل بار مرح باركوان أخكوي ليش رايل بليش جول باركوان أخكوي لي رايل مرح ليش أخكلال كون كبرك إن أنا أخوان أخكوي نقل نا بيخ جوكو بيخ خوال سا خص إيل نكش كل على الكحول بيخ منكش روان تشتي بالي جوكي تشيش كل بار أنجلا أخكوي رو استيل بالريش وتشتين أنجيل Ukt mugutruan takwi nakho kakwi jukwabeh, kakwi nabeh tak usuk tento nak sashkab ichalem. Tishk li usuk, li nalipak, li ilok, li jukwabeh uka nakwi li nabeh. Utrikin chikan ink akwi naruan nak jal usteke ho nabeh jukwabeh, ink akwi naruan nak ink atesh usuk, tento nak nakwan li usuk, ap ansash jalalil, satuktu kilal, utrikin akwi usilal, ut, تكين أخويش كأوشلان كيلك أوت بانا كوينك أتش قصوك موغو تشي كواي بتحكويل ألالك أخول بيخ والماكو تش بانو مرخ تشي تخليج أخيلال تنتو كأخوين أخوما نقولي بيش بيكيال چي موغو تاكو بيخ چي موغو تاتاق خون نقاق ري نقجي خو كان ساق أخوي كوان كيب لي چابيل نابيخ جوكو بيخ بيكيال خوريك إنا بخويل ألالك أخول بيخ لكن شولتي كان كيل بكيال تروك تاكاتيلي روسيلال لي شابيلال لي اتين هو اخكوي لي نختر اتين شولتي كاكي لي اوشلوك انك وتراو كريك انيب نا بيخ جوكا بيخ ات الالك اخول بيخ هنا قاتي ال respeto y el amor hacia los hijos y como también con los padres para اخكويناش جي donde también es importante tener las condiciones. Lish angelil ru nak salish yuameb ahkwi. Kwang li rusilal lish chapilal lish yuameb. Rikin chikain pechal truk ahkwi nak ahultikare nak lish takinki li chapilbe anakwi rikin atinak ut rikin ahkwi li rahomeb kona kachere el diálogo y la confianza. Rikinain pichal kanandre na ruka kui na kakuotske na akshka hultika par kuan li usuk li na leba krik india lal kahul beha na kuan toshik sa shchu ame psaka li chukwa ehot li na beha. Par kui chan ru na kaneb na kteshk ere tal ho eteshk esh jank li shkukal par kuan na kui tere li rusilal par kuan shchapilal kona kachere kes la planificación familiar. Bana kain cham na shikwi ut angel ru. Ninkana shonal kanandre.
0: Duna kunak li li hunkabal usta kwang utho kanakwe sa tuk tukilal angel ru nakli ish utlikwing tento akwe nak ninke teshnaw nak te kanak naru akwe nak ta kanak sa juam awut am anak kanak sa juam moko chal ho kanta aan mas chak na chal chirish bechal kwa nakli ish mahra na shril Chirishain bechal inko ate nakla o nak mas saheb inka ninka shnau karu ninka rah bechal mara na kwan sa sa chole mas re mara na nakta kwan kunak li shkonalil jok chi jabak mara jok chi nime kunak railal ut تنقانا شنو كارون تشبان تشبان لو بيجان وخو كان اخوي نق شكبال لشجان لك الرسين خناق لك ولال بيجان تنتو اخوي نق توات نق تشريش عين بيجان كاوت اما نق نق لاون قاكي نق لشكبال لشجان خناق لك الرسين كاخوي ليش نش تنتو اخوي نق تشبان لو بيجان اوت موكو خو كانتا اهل رونق تش راتينات اتناق تشابين تش كيسا شول تش كيسا لش اوش شكين لش سومال اتين ميجال اهل رونق ساكوب عليش تي اتناق اوت تو اتناق شكين خناق لين سوم اتين ميجال اب اناق سيلا اين تنقواه كناق ساكو ام تنتو اكوي ناق خوشن كيري ناق تا ليش Taquans with English control prenatal, Aran Belepo, Taquans at you and the ish, Bellal, Ut Chirishan, 40 días, Bellal, Ta Ilang, Nakta, Yolak, Lichinakulal, Aran, Hunjiab, Akjochin Mek, Ut Lichinakulal, Mokoka, Kuita, Akjola, Después, Tink, Echal, Aruta, Lich, Drenakta, Ek, Aulis Chekel Inka Chirupi Chia Tento Akui Nakting Nau Nakting Elis Chial Shtu Renak Sa Tak Ik Mokota Kanak Ta Mas Chiba Ay Inka Ta Chakher Mas Am Anak Kwa Nak Nung Ebu Chir Kwa Nak Nung Ajik Nung Kesh Nung Eki Vigyal Harup Chiam Akshnume Aran Oshi Chiam Después Juan Juan Juan Chik Chiam Renak Li Ishk Ta Tukla Puchik Lishuam, ta kulak pucik listip Elsa Shnaaf, ta halak pacak chanrut ya nak osla bijal, kaib cia. Entonces, harup cia, tentu aku nak tengk listia, lita kuang lichana kulan, kaib cia. Ciru kaib cia, ta iak lichana kulan, tok despues tingkan nak pucik, ta juam.
1: Uspantios o yo has jugado con él, con Andrea, con na Ángel Rush, na Al Chan Rush, que vas tan clicado, tu aquí jornalil, porque al se hecho el chocar es incomún, al que no es una de puntos y balatín, se junca mocnicos, ella sale junca pal.
2: Mire, hat en acol y tic a chic chao. De hat willy kawi, chine en acol y to unic pan a corpal. Hego cuctaque a tal oric, Ministerio Público, Juzgados, Policía Nacional Civil, chapajaj en un ril a ju. Emma catquitope, chasic jalec molap ne en to unicawe. Cuc, Derechos Humanos, Instituto de la Víctima, de oquic pan a ta oric, janaj a culap, chipam a cacharic.
3: O cacharo pan soquil cuchlis.
2: De piral willy, iruyewe, y molap, Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médico. Del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
4: Mujer, tienes derecho a iniciar tu propio negocio y decidir sobre el uso de tus ingresos para tu bienestar y desarrollo.
2: Confía en tus capacidades para aprender, crecer y alcanzar tus metas. Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
5: Kanahik se joam hunchineshkal ahkalahuchiap anim lamak chiruli chakrap lahmushunel. Tentot tenepak kwakshakip chiap tohkap lahuchiap shtohpamak sashpen. Ponashtie lirakal 173 re código penal.
6: Eblikokal tentote kwang sasailal kwang chimahun kwate mushe. Kwanko sa tuktukil usilal. Linalebain nashnum si eblimolam.
2: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
7: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancá, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Querigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza, y Radio Quiché.
1: Nakos kecak kecik saleh kong kabal. Anak kwan tok chinalay pa kuchik chirish ho chanru yoko chi shulden kilkoch enka na Andrea lishke wan ebal chenklik ula al chanru ah kwi tishinaw nalipak abanan kan Andrea tok kwan ah kwi liasilit angel ruti shultika ning eko chirish honan
0: usak abanak yokoch yabasin kil yal abanak honak li ish utkwin tento ah kwi naktesh keba chyaks chyang kwan kliko kal yal anak konke kana chin toho yolal iskulal kwanak ninke kana sa kyuan kuchik man toh mahi na numeli o si to utoh mahi na sket hunchia bichina kulal akikyo chi yola kuchik li bichina riti utan pues mas na chali cha kilal chirish abanak lishtip el hunak li ishk toh mahi na kulak sashna ah kokanak lao nga jeben jalnak mas nap al rulish pai renak tak

ورونا اتقا اوشلات جريج لقا لتشخنو لقا قاق بجال جنق تقا ايجي قيش جنق ساتك اقلك اولال جنق انقا تافالتوق جالك اروقوان ريما ري انقا تقا ايجال تشخنين ري بجال pero جنق انقا تافالتوق ما ريلين بيخيوكوا بيخطوق تاراخ كشكبان بجاق لتولون بجال ناروح كوي نقطوق تشتولوق بجاق مارين إن كيش كوشلا أنا خوان سلاين بس مس راشين كل نقطة خاجنا وتم أنو لاين سراشين كل موكو خمطة إتا تم أنو ريك إن لينكوك ألبي يعني إنتون تشتريشا أن تنتوا كل نقلا أو تو كل نق أخيل

كنت خلكم ليش ما صليت كل شني رابين كل صليكو ريلي كوتان مارتس لا غيبش كاكل ريلي بو خونيو راكيك لي بو يا كومونيس لو كوتش كولاك شراكواليش كواك لي بو ريلي كوكيبش كاكل شكواك وكوب جيوم شماني انكي لاخ كاتون لاخ كوكوش مجال بنان خو كان سيچو لكي جلقبان ناكو ربي رنسلي كاربينتريا الاسفورسو لو تشيكا منجل قوى الفريدو بك لكي شاكو البوري سيمون عندين قوى خبيك الرابين كيلتين وكان سيچو لكي جلقبان رنسلي كاربينتريا الاسفورسو اونو عران سقال جو قوى الفريدو بك تشيرا منجل قاك انخيل او Carac la pobre Simón, caúna quinca, caúna magia, chango. Ya rincón la pobre Simón.